فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ.

حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق

يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Davut Önal. Rum Suresi 11 ila 19. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

فجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.

أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ

أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ

يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.

وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ

تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت

0: Sadakallahu l-azim.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttakin ve la udvan illa alel zalimin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve men tabi'a hadiyehu ila yevmiddin. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka entes semi'ul alim. Ve tub aleyna ya mevlana innaka entes tevvabur rahim. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم وأكرمنا بكرامة القرآن العظيم وشرفنا بشرافة القرآن العظيم وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Okunan Yasin-i Şerifi dergâh-ı izzetinde ve bârgâh-ı mecdûlûhiyetinde kabullerin en güzeliyle kabul eyle ya Rabbi. Hasıl olan ecir ve sevabı evvela Peygamber Efendimizin aziz, latif, mübarek, mutahhir, münevver, musaffa, mucella, muazza, ruh-i tayyibelerine tarafımızdan acizane, fakirane fakat halisane hediye ediyoruz, isale eyle ya Rabbi. Ruh-i Seyyidül Enami cümlemizden hoşnut ve razı eyle ya Rabbi. Vesair peygamberan-ı izam ve rusul-ü fiham aleyhim salavatul mennan hazaratının ervahine, âli ezvacı tahirat, ashab-ı kiram, zevil ihtiram, ashab-ı güzin, ensar ve muhacirin, tabi'in, tebe-i tabi'in, eymme-i müctehidin, müfessirin, muhaddisin, musannifin, Kur'an-ı Kerim'i elden ele, dilden dile, gönülden gönüle, günümüze kadar getiren bil cümle ehli iman, bil cümle müminin ve müminatın ervahına hediye ediyoruz, isale eyle ya Rabbi. Analarımızdan, babalarımızdan, dedelerimizden, ninelerimizden, akrabayı taallukat, ümmehatü ceddat, dost ve yarenlerimizden, sevenlerimizden, sevdiklerimizden irtihali dar-ı baka edenlerin ervahına hediye ediyoruz, isale eyle ya Rabbi. Diyanet radyolarımızın dinleyicilerinin geçmişlerine rahmet eyle ya Rabbi. Hayırlı isteklerini fazl-ı kereminle lütfen ve keremen ihsan eyle ya Rabbi. Dualarımızı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda, Kabe-i Muazzama'da yapılıp kabul edilen duaların arasına ilhak eyle ya Rabbi. وصلى الله تعالى على أشرف الأكمل نور جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أي bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

مِنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ.

الْمُعْتَدِينَ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر

أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذلك الفوز العظيم وأخرى

يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Mansur Sağır. Cuma Suresi.
2: أعوذ بالله من الشيطان

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Ahmet Demir. Nebe Suresi.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.